0: لا يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدر مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ مدالنا بلادنا إلى يوم نفخ خروجها سفاهة والويل والكدر كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا.
1: Francemusique.fr, Okora Monde.